السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لساني يفقه قولي رب زني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. هدنا يا إبراهيم.

0: दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।
1: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

وهم من الساعة أعيد قيامة مشفقون يريد كري وهذا ذكر مبارك أنزلناه دا قرآن يا داشتي بركتن والره أنزلناه مغرالي قلده دا أنتم أين تاسو لهود دين منكرون إنكار كون كيي صدق الله العظيم آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين یا الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړي الله چې کوم صغیره کبیره ګناهونه لري الله په ټول باندې عفو کلم راکړي چې کوم د خیر دعاګانې کړې دي الله راغې نه موږ ته خیر راکړي.